0: تموز 2006
1: جويلية 2006 سكوند غير دو ليبان
0: حرب لبنان الثانية
1: لارمي إسرائيليان انفاهي لسود دو ليبان سبتمبر 2024 جينوسيد à Gaza L'armée israélienne envahit le sud de Liban.

0: بغيبتك نزل الشتي ومطلع يا البرد.
1: شيء خليفة
2: قال هاي مش ريا هيدا مكتب. ايه اوتكم حطت على الجنانين فكرة ريا بتطلع هيك بإني يا راحة سبها ريا
0: في
2: هو
1: مجرود حديد
3: نسرين؟
1: لا
3: المجرود اللي عنا حديد على خليك جيبيه معي
0: مصر المرا وبعلم
2: Ваша